شوف اللي فينا ما فينا ما تنسى اللي فينا ما تنسى السوق. شوف داك السي محمود الجماعة ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا.